0: اهلا وسهلا في World of Music.
1: World of Music ياو كاسو.
0: Bienvenue au World of Music.
2: Aquaba of World of Music.
3: Chin chin World of Music ياو كابان.
4: خوش آمدید World of Music.